0: انا ما اريد اني اواجه
1: اواجه
0: اه انا ما اريد نقول يا اخو قدر بون معي
1: اه
0: ما اريد نقول معي بيسوكي اه قاعد تسرق نقول بيسو عندي سبونسر تقف وسكراي هو تقع وبيمة أنو
1: كبار
0: هؤلاء يسمع جاي شو ما هو كنا جينا نعتلهون هذا اللي بيوانا تجاه